يتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عينيه. وأيام أخرى

ودمى لشحينة حينة والفم مهووس بندبة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه يقول لي الأحد دائماً.